شفتك السيمون من الجيمة ديالك، راه كنقول راه شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين، راه غادي يعطيو واحد

شوف اللي سادي في لمتي تزوصو، شوف داك السيمون في المول الجمال ديال الكرافان ولا شي ناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد المنزل.

شوف اللي كذا متى إذا ما تسألي إذا ما تدرس الصبح شوف لك السماء النور شو ما زي الكهرباء ولا شيء نسمع شو الموريتانيا ويجي معهم باش تجازين أنا غادي أعطيه واحد من